ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

0: أيام
1: أيام
0: فينا
1: في البلد
0: وأنكم تشكرون.
1: يا
2: يا
1: أيها الذين إنما الحرب والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان.
3: يا
0: أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس

0: يصير.
1: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والخمر والميسر
0: ويصدكم أو ذكر الله وعن الصلاة فلا الأرض
1: والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا الأرض.

0: وآمنوا بالصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم
1: اتقوا
2: والله يحب المحسنين
0: والله يحب المحسنين.

0: الربيع لما الله من يخاف بالغيب.
1: لا يبلونكم الله بشيء من الشيان تناله أيديكم ورماكم ليعلم الله من يخاف بالغيب.
0: فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

0: أهل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة
1: أهل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة
0: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم
1: وحرم
2: عليكم صيد البر ما دمتم حرم

0: أيام الله يعظم في الصلوات واليوم العمر وأمر بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
1: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
0: ما على الرسول إلا البلاغ.